0: هو ده بسماع واحد ولا اربعه سليم جدا محمد رسول الله مهيده جدا وفوانا فرد محمد اول محمد اخر امام رسول خاتب الانبياء كم بودي كلام الله تجي
1: كبير بيقال الموضوع وان بدك مجد

موجود مريم بابا كرقي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مدلم بابا ما شار مكان بابا ما شار مدلم تياري يار ما شار

0: ورتان عمر تفسير جاي
1: يتم به
0: يبودي يود تفسير جاري يبودي يود مامود جاري يبودي يود كم جاري كم داني غراي كم غراي داني عمر غراي ويتي غرم بابن ميمون مامود ممر أرمد بلو با
1: ثم ثم الحال بقوم بوب أمنا رفاتي آلي بانا آلي حمدين تشمال سمن داني بحار كوروجي نودي محمود دانا قال عمر لا ريت هم من ايسر مو دسا ما ماي مونا كل اون تاوي كل بيسناب غايدي دي كي غير غودن بدان ما كو ياها بويا دي
0: جاتي كل فلك
1: نوي ميرو كيون غار ندر ناي غار جابي كو غون ويتي كو ويك جودل تورا كو يماي باب ان وندي تدو غالا يداندي yonani pulo nodden tan hot dakaru mbokki on gari lori

انت جنك جنك يا فات بر سبن دي ماي سنا لا ونيا كوا ما فات بنت جاب ده وصول غلب فينا

لولا كما كل خط شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لب ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال يمور لولو جيجين موي سونو خارج سونو وركي كيل سلام بي

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قدم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال